0: 我真是了，哎，我马上往扬州那边去，不会好嘞，是东家真正，我下了路嘞，我媳妇都怪你嘞，我真是了，哎，好漂亮。
1: لبيك اللهم لبيك محمد كما شي مودن لو ديغورا اما با سيري دي دي تي ياشا دون يو كوني بيكا كوني شي اجا تشو مورا كونو رو الف ناس اجا نورا سافي سيستم تي شي اجا بكال سبتمبر سبيشال اوبرا شوف ولا فاني نات دي باي في اكان سي اوبرا لا با كو ديسمبر نو داي لوف مو با ما تو دي باي ا لام فاني دي لو اجي 2026 لاس لو غاني يولو لا بورو با لام فاني لا جيت ا بابا لي شال في ناس اجا نورا سافي سيستم ني اجو سبتمبر سبيشال اوبرا اتشو با ديسمبر فور 2026 اكو تما با ما با تما ني با سونا نو ما بو سي ني اجو سو با وا يامي لا تي لام فاني This is a set up and who I said that I won't get what we know. Let my data to look after them. I call my coincidence. I think I lose. Top the bell at any. I get to the last month of September. Special work. I let you know that December 2023. Such a person with a shelf. That's the one in the banner to go. Who will find a bust of the vehicle at the OHO 3410 5710. Tabi OHO 247171. Then running at Cassio and the Doctor Kiddies Hospital. Alonso running at the OHO 3247 9551. I can't even go to the MAPL. I don't know. Sorry, OHO 3830. 7824 Alpi, that's Ajamuna Services Limited. I want to work for Los Angeles tomorrow. Peluro! Peluro!